شوف الاخر اللي كده متى لما تسالي لما تتزوج الصبح شوف لك السمح المول شي ما غير كرهه ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجايزين راه غادي يعطيو واحد من

0: شوف الله يخليك إذا ما تزيد ما تنسى إذا ما تنسى الصبح شوف لك السمح من المنزل ما غيرك.
1: Son las 3 de la tarde.
2: Temperatura 27 grados. Humedad 46%.